جلس وقرأ وانتظر وانتظر وانتظر وانتظر وانتظر وانتظر وانتظر انتظر انتظر انتظر انتظر انتظر انتظر انتظار انتظار انتظار انتظار انتظار

جلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست كتبت وجلست كتبت درست قرأت وجلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست قرأت جلست كتبت درست قرأت وانتظر تنتظر تنتظر تنتظر.

0: العيال
1: شيخ خليفة
2: هاي مش ريا هذا مكتوب ايه اوقات كل حاطط على كلامي فكر ريا بتطلع هيك بإيدي
3: سفر ريا في فوق